0: وعجز آخر تحت أمواله.
1: تزداد الأهمية الاستراتيجية للممر الأوسط.
0: وعجز آخر تحت أمواله.
2: أدانت باكو الرسمية بشكل قاطع القرار الذي يستهدف سيادة بلادنا ووحدة أراضيها.

إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه مساهمة المجر في النخبة

هنا باكو أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها مساهمة المجر في نهضة قرابخ. خصصت المجر كبلد صديق نفقات بمبلغ 30 مليون دولار لأعمال إعادة البناء في قرابخ. بهذه المناسبة تم توقيع وثيقة التصديق بين وزارة الاقتصاد الأذربيجانية والوكالة المجرية للدعم بشأن المصادقة على تخصيص الأموال لإعادة بناء المنازل السكنية في قرية السلطانلي بمحافظة جبرائيل. قد قرر مجلس الوزراء الأذربيجاني هذه الوثيقة، بتبع أن هذه الخطوة تأخذ تابعاً استراتيجياً. إن الوثيقة التي تمت المصادقة عليها هي إنعكاس السياسة الخارجية للقوى الكبرى بشأن قرابخ وزنغزور الشرقية، تثبت المشاريع التي تنفذها بودابست الرسمية بأن المنطقة الأمنية التي يتم تشكيلها في القفقاز الجنوبي تخضع بدعم دولي واسع. لا شك أن انضمام المجر سياسياً إلى المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها في منطقة قرابخ يكتسب أهمية كبيرة من أجل حماية شبكات المواصلات الهامة. يعتبر استعراض الإرادة السياسية بشكل كامل من قبل المجر هو الاعتراف غير المشروط للوقائع الجديدة في القفقاز الجنوبي. بالرغم من التقرير المغرضة لبعض المؤسسات المدعومة من الغرب، فإن التأييد القوي من الداخل الأوروبي يؤكد مرة أخرى على صوابية السياسة الخارجية متعددة الأطراف التي تمارسها أذربيجان. إن البعد السياسي المختلف لهذه المسألة مرتبط بصفة المراقب التي اكتسبتها المجر داخل منظمة الدول التركية. يعد اتخاذ القرار للمشاركة في إعادة بناء قرية السلطانلي نهجا سياسيا هاما، ويثبت بأن عملية الاندماج السريع ضمن منظمة الدول التركية أصبح أمرا واقعيا. يدل هذا الموقف على ضوء التطورات المعقدة في أوروآسيا على أن الساحة الدولية تشهد توسع نفوذ الدول التركية سياسيا. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها مساهمة المجر في نهضة قرابخ.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثاً عنوانه: تزداد الأهمية الاستراتيجية للممر الأوسط. ازدادت أهمية الممر الأوسط التي تعتبر مسار النقل الدولي عبر بحر غزوين في السنوات الأخيرة، يجعله المرور الآمن والأسعار المعتدلة أكثر جذاباً. ينطلق هذا المسار الذي يربط آسيا بأوروبا من الحدود الصينية، ويمتد حتى أوروبا مروراً ببلدان آسيا المركزية وأذربيجان وجورجيا وتركيا. ويضم الممر الأوسط اليوم أيضاً البلدان ذات المصالح المشتركة، وفي الوقت نفسه يساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين أذربيجان وبلدان آسيا المركزية. ويمكن الممر الأوسط الذي يعد الطريق الأكثر اختصاراً وراحة من نقل البضائع بشكل آمن. وأكد الرئيس إلهام عليف لدى تطرقه إلى أهمية هذا المسار على أن الممر الأوسط مشروع استراتيجي يربط الجغرافيا الأوسع، قائلاً: إن هذا الممر الطريق الأكثر اختصاراً وآمناً الذي يربط أوروبا بآسيا، ويمكن من إيصال البضائع من آسيا إلى أوروبا وبالاتجاه المعاكس. إن وقوع أذربيجان على تقاطع القارتين يسمح لنا بلعب دور هام في مسألة الاتصالات، ويمكننا القول اليوم بالفخر والاعتزاز بأنه بفضل الجهود المكثفة وطويلة الأمد تحقق المشروع الضخم مثل الممر الأوسط الذي يربط آسيا بأوروبا. إلى جانب إمكانياتها الاقتصادية، ساهم الأمن والاستقرار السياسي في أذربيجان في دخول الممر الأوسط حيز الاستفادة بالكامل. وتعتبر أذربيجان من البلدان الرئيسية التي تسعى لتطور الممر الأوسط، ولعب الموقف الاستراتيجي لأذربيجان دورا هاما في تطوير هذا المسار، حيث نفذت أعمال ضرورية بهذا الشأن، وتم توظيف الاستثمارات الهائلة لتطوير ميناء ألات وشبكة السكة الحديدية، واتخذت خطوات هامة في مجال الرقمنة. وبنتيجة الأعمال المنفذة يزداد حجم البضائع من سنة لأخرى، وفي السنوات الأخيرة ارتفع حجم البضائع المنقولة عبر أذربيجان بنسبة 90%. ومن المتوقع أن قدرة نقل البضائع ستزداد قبل عام 2030 مقابل تقليص مدة العبور. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا بعنوان: الأهمية الاستراتيجية للممر الأوسط.

قرار الذي يستهدف سيادة بلادنا ووحدة أراضيها. لا تزال تبدي بعض الدوائر السياسية الأوروبية موقفاً مغرضاً تجاه أذربيجان. تعتبر القرارات التي اتخذها البرلمانان البلجيكي والهولندي في 16 من أبريل شكلاً جديداً لهذه الموجة. لم يتأخر الرد باكو الرسمية على القرارات المغرضة، حيث تم استدعاء سفيري هولندا وبلجيكا إلى وزارة الخارجية. خلال اللقاءات أدينت القرارات التي تستهدف سيادة ووحدة أراضي أذربيجان وعملية السلام الناشئة بين باكو وإيروان على السواء. أكدت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيانها على أن القرارات الصادرة التي تأخذ تعبيراً بعيداً عن الواقع السياسي فارغة عن القاعدة القانونية ومغرضة بالكامل، كما تم رفض جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك وحدة أراضي أرمينيا وكذلك حقوق الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم من الأصول الأرمينية. يعتبر الخبراء أنه وراء هذه الادعاءات بعض اللوبيات المؤثرة، إن حضور الجاليات الأرمينية في الدوائر السياسية الأوروبية من العوامل الرئيسية في اتخاذ القرارات من هذا النوع. إن النقطة الأخرى التي تثير الانتباه هي اتخاذ هذه القرارات على ضوء اتصالات رئيسي البرلمانين الأذربيجاني والأرمني، الأمر الذي يعد معامرة ضد جندة السلام التي طرحتها باكو الرسمية. يؤكد الجانب الأذربيجاني على أن الحقوق الدولية تقضي بمحاسبة المجرمين، وإن محاولات التدخل في هذه الشؤون هي عدم الاحترام لسيادة القانون. في الوقت نفسه تقول باكو الرسمية إنها لن ترتقب أي تدخير عرقي سواء أثناء حرب 44 يوما الوطنية أو عمليات مكافحة الإرهاب، بل وفرت ضمانات أمنية للمواطنين من الأصول الأرمنية. تشهد المنطقة حاليا وقائع جديدة في مثال ضمان الاستقرار بين أذربيجان وأرمينيا، إلى جانب اتخاذ الخطوات لأجل إعادة الاتصالات الاقتصادية والإنسانية. أكد الرئيس الهمالي في تصريحاته على إرساء الحجر الأساسي لإقامة العلاقات التجارية بين البلدين وتوفر الظروف المثالية لبناء الثقة المتبادلة. على ضوء هذه التطورات تعتبر القرارات التي اتخذها برلمانا بلجيكا وهولندا خطوة لا تتناسب مع الوقائع السياسية الجديدة في المنطقة. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى مادة عنوانها أدانت باكو الرسمية بشكل قاطع القرار الذي يستهدف سيادة بلادنا ووحدة أراضيها.